هي توحشتك ورن ما قديتش ويا ربي غرية ليلة هي الله الغربة صعيبة ويا غرية توحشتك ورن ما قديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.